دلت يبليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسام وحيسات ما تقبلت تلفزيون أوتريا وفتو هي قرب برنامج دارة قناة قلت تتابعوا ساعتنا تتقبر لتنحكم ما تقبلت نفنتو يكفس منكم حنا ما وكدنا دا حشمنا قلكم قن ريح واقنا لوق ان دنبلت فنها تحاليات قبت عدوى خارن لتقبتنا مثلكم قن التلاليتو أولية حلايتنا سنة 2010 من لد قدما بزو حاليات وكما دولية الليت لا ترقل ليكم ديب كمبيوتر حلاية فنانية أمونا موسى باتون يوم برنامج أنا أوليت حلايتنا باتو قن أستبدأ متابعة بكيتات دي من التمنى دي با أوليت حلايت دي باتو قل عديكم.

أزي مقبلتكم ليكو حيسان وحيسات متقبلتنا برضو قد تتابعونا سأيت عبايتك لحلاية أسرد حد قلنا قدمت الأولية حلاية نارا حلاية فنان عثمان عمر قد تقباتو قلنا تليت ماي حلاية فنان مرحوم موسى صالح من حالته حتى حلايته قلنا قدمه قلكمتو بدقمان هي قلق بلقمتو برنامج عرض كان مسؤول ليكم بدقمان أزي ما قلت تتابعونا سأيت عبايتك.

0: ሰኒት በይ ዋጅብ ኩልና ተላገበይ
1: برنامج دارت قناه مسوت لليكم زي ما بدك ما نقبلتكم اليكم اننا نقلن نتابع لنا احنا بهلتو كل حلايه حلايتنا رقم سلمى حلايه مرحوم موسى صالح برضو زي ما كل حلايه توقلنا نقدم ازل نقدم حلايه مي سنه كل لفه اسرى وحتى دي بساوا من اللي تقدموا بزحلت حلايه فنان يمان مكيل قلت بقته قد ما سنه لا تبل حلايه كنا نقدم قلكمتو قلندت اللي ما هي حلايه بلين قلت هلقناتو حلايه بكل فنانين بهلتو ساره تخلص كم سلهما عقباز جيسيف حبر اندقب اودي بمدينه كرن وفنتو هيدي باقليم عن سباتهم الحلايات اللي لا قدموا وقن رايات وتجرمس البلينت الحلايات عادات ورياده تقليم عن سباته لداليت الحلايات الا لحلتنا تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت كان مسوت لكم زي ما بدقمان قلق بلكمتو دي بقى كانتكم دقاكم تابعونا

برنامجنا زي ما التلاله لما تقبلتنا من عندات لينا حلايه فنان شاب خالد عثمان قلنا قدمته اقلا عند تليت ما هي من الا الدنيا موت لتفنتو فنانينا فنان شاب يوناتان تدسد ولا دي بساوه لحلايه حلايته قلنا قدمته زي ما لحلت لها كدر بلا قلنا قدمته برنامج رزق مسوت لكم زي ما متابعتكم التلالو

البرنامج رأيكم ومشاركتكم دي بشغلنا سيجايتو كل سامن دي بدنقوا ببرنامجنا لنحبركم ترأيكم ومشاركتكم نتصبر دي بشغلنا سيجاي سبت قبا وبرنامج جارت قناة كفا كم سهلنا رأيكم نتصبر متقبلتنا زي ما برضو كل حلايته قلنا قدم لأولية حلاية عبي فنان إبراهيم محمد على قورت من حليته حتى حلايته قلنا قدمته قل أنت تليت ماي حلاية براويات قد تهلقناته حلاية فنان آدم حامد قد تقبأته لحليتنا تتابع أنا نايمًا حليت الدوليام كم سهل لنا برضو أبدق ما نقلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالي هلا كل تتابعونا سعيد شعبايتها.

برنامج دارت قناة زي ما بدقما مثلكم تلها لينا وانتم ما مثلنا قلتها له سأيتنا عبايت من ذات لينا برضو حلاية عفر قلتها لقناته حلاية فنان هم عسيرة قلنا ده تليت مية حلاية رشايدة قلنا قدمته من نادي بميدان لتحل حلية فنان تكو أسقدوم إرتريا بلاد لا تبل حلايته قلنا قدم أقول لكم تأزيمة لحاليات لها كذرة لها قلنا قدم أنت بدقمان قلنا قبلتو أزيمة يتقريبا دي بقى كانتكم دقاكم متابعتكم تتفنتينا.

من عندك لنا زي ما ساوات وقلنا قبلتنا ثلاث فنات اوقات دي بتخرج كم سلومات مهرجانات بزحل ثلاث قدمه من عندك لنا حلاية ساهو حلاية فنان احمد علي الشوم قلنا قدمته قلنا عندك ثلاث مهي كم كل سامن من حلية برا حتى حلاية تلان قدم قل يوم حلاية السودان حريام لنا برضو الحلية عند تابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج جارتكم مستوصل اليكم.

بقول قدمنا لكم حالة فرحة ولقام قلت بدي بنس أمس لكم قلنا التلالوي أبينا لكن لتيبينا وكسبت ما قل إلا سامن دولويل على حاليتنا دي بقول لك إن خلصتو أزيم اللي ندأت لينا كم مقلة به برنامجنا دي بقول لك إن أتممتونا إلا سامن مصورنا تفر تخلي كم سلومة مونتاج برنامج جارت كان مدهان زكاريا ست مقارحوت برنامجاتنا بعامة برنامجات تلفزيون أرطري ألم يوهنس ودقنته أقول سامن إلا برضو ميك أب لاودي تقول أميرة محمد إبراهيم كل موزيك لايبرر وأم فارستي جيب سميت جوب سميتكم محمد دوم لتمتسل لي السنبتنيش أقول كل ناتا متعافية ودحا وسلام دي من التمنية برنامجنا دي بإلا تامم الله مسيت كيرو بركات مسلة الله برنامجاتنا

ربع كوباية زيت سمسم يتقم عليهم مخناتو اتنا كوميدورا سغونا زيت خاص لزلوه زيت غيرنا سلندالو قرب مشلا قطرح هاي كم زي غيرنا نسختته هنصب شلو مسبلتلنا اوطينا

كمزي عيلا شلو قيلات لنا لا سلازي حجي قبعات تكبرلو بعدي لا قريبنا فرقة بتحتي خنقبر اينا زيوكيننا مجمرتا بماي تحت ايبو تقريو دحار بخبيب تماتيرو تحريقو عبدستي قلبيتنا برساميلو شقورت تصعدة قعبربارة بحنسا ازدخمة عبلعليو قرنا وحد زيتي بلعلي افسيسنا زيت سمسمينا تتقيمنا مخنياتو تناي كوميدارة سقونا زيت سلازلو زيت من انتخي بزحنا وحد زيتي ناقيرنا اللا دلنا مالتي سلازي بناتا مايا بسيلا دلا ويدو ما تشولي قدلا مستنق اماماتا مالتي دحريو جاو باربارة تقليم جنجبل كاقيرنا اللا حجي فرقا عباري لا سريعنا يلنا نزي ازي كيني مسناي كوميدارة سقويا ناي كوميدارة سقو خنسرح كلنا تحن كوميدارة نسختت زيتي سمسم تتقيمة ساريحة يالخو مالتيو تحن كوميدارة باربارة تقليم شقورت تصعدة برساميلو قيرنا نعاقا اقاميمنا يأينا دحار اتا حفز كساعة تبللنا دخونا ما يأينا اتولانينا تخوميدارة حفز كساعة تبللنا نسختتا بحاو مالتيو حفز مسبلتلنا نورودا سأعزا ناي كوميدارة سقو مالتيو فلازي كلو نايت أنا أسارة رحايو منم زيت قلالو زيت أبابسة حاودو ما زي بلعو حجي ناي كوميدارة سقو خلاكي عبل عليو فرماجو كنس نسي فرماجو خنك ندلي خنك يو نخلينا ولا حادة تقام يبلو تفرقة سريعة يالخو دحر يخا ناي كوميدارة سقو يلك يالخو ناب كوميدارة دلو تحستو خا بطعمي عازيو بزوح تحستو يدلو عب كوميدارة لازم كله نتك أمر له خلنا أتناطو تحسوا نتك أمر لنا مالتي تسقو مجمرتا الكوميدارة تحنا يو الحرب بستجيرنا سختيتنا يو شعو جو بربرة تقلم زيتي شجور تصعدة برساميلو جيرنا حق أميمنا يا شعو حافيسة طق مسبلت ولا حنت ما ينقتول لنا تا كوميدارة حفز مسبلت لنا نوردا مالتيو زي أتانا كوميدارة سقوط البحر شقور تغيح شقور قال أي أتوان مالتيو تا كوميدارة بعلا كمامات تتم كمامات رح ينعتينا اللا دلنا

كمزي أي لا قيح مسبلت لنا حد أسرع ده أزخون أو تاني حلنا مالتي قيح حيلات تح حزمة سبلت لنا كمزي أجرنا أوردنا لما جبنا الدلوة مالتي إذا دم ما خمتي بتزحلة في سامون كان قلت أننا مس قجة مس باني مسكال قط عينة مقبتات كن مقبو نخل عينة مقبئو زيوكيني كابتوم عينة تحملتي كابتوم فيتامينات معدنات زلوهم كابوم دمو حافتام زخون اي مالتي توم كلهم قتل يحملتي بفيتامينات معدنات عزيوم حافتاماتيوم فيتامينات معدنات كنبل كلنا نحمام زكالة خلو مؤزاتات مالتيو افتك وميدارة خاقا بتعمي حافتام زخونة تحستو اي زولو وميدارة خلو جزيرة قاقي من عينان قلتو ኣብዚ ድማ ብዙሕ ተጠቂምናሉ ስለ ዘለና እታ ስጎና ኮሚደረ ስለ ዝኾነት ኮሚደረ ብጣዕሚ ፅቡቕ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ኮሚደረ ብቪታሚን ሲ ሃፍታም እዩ ብኣይረን ሃፍታም እዩ ንወቕዒ ልቢ ወቕዒ ሓንጎል ዝቋፃፀር ትሕዝቶ ኣለዎ ንብዙሕ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ዝከላኸል ቅመማዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ስለዚ ኮሚደረ ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ኩሉ መዓልቲ እየ ዝላቦ ማለት እዩ ብፍላይ ክሓስር ከሎ ከም ሰላጣ ጌርና ምስ ምግቢ ክንቅርቦ ምስ ምሳሕ ምስ ድራር ክንቅርቦ ከለና ብጣዕሚ እቲ ናቱ ዝኾነ ፍረሽ ከሎ ኣቀምም ኣቢልና ፅቡቅ ጌርና ክንቅርቦ ከለና ብጣዕሚ ጥዑም ሰላጣ እዩ እንደገና ድማ ፅቡቅ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኮሚደረ ኣዝና ክንጥቀመሉ ፅቡቅ እዩ ኮሚደረ ብቪታሚን ቢ1 ይውነን ቪታሚን ቢ3 ይውነን ሕጂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፅቡቕን ብሉፅን ዝኾነ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ ካብ ኣሕምልቲ ኣዝዩ ዝሃፍተመ ትሕዝቶ ኣለዎ ውሑድ ስብሒ እውን ኣይሰኣኖን ማለት እዩ ጠቃሚ ስብሒ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝና ክንጥቀመሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብፍላይ ኣብዝሓስረሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ተጠቀምቲ ናቱ ክንከውን ከለና ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኣይላ ቅይሕ ምስ በለትልና ትትሕሕዝ ምስ በለትልና ኢና ንምግቢ ነዳልዋ ማለት እዩ

سن ماسيام حيسام وحيسات مطابلتنا من تلفزيون إرتريا سلام الكذب قدم قل الله ساعة الله دولي الهلا أخبار قبط عاد وخارج قل قدمكم تنسلف أرس أخبار وطني مهرجان إرتريا سنة كلا ألف عسر وسس رسمي تمام أنفار سلاسة وتسعيد دورة خدمة وطن أسك سوات الرو دي بمديرية حمل مالو مؤسسات عافية تقل الدقاب تهدقاهم

0: سبب رسمي تم تفاصيل الخبر لي من صالح ادريس قمام.
1: اتاسمرا قبل اسمنا ناي حول مهرجان ايرتريا سنة كلا الف عسرة واسس يوم عسرة واسس جولاي دي بقبت مناسبة رسمية تما التاو زراء وحكام قاليم لبتهم وقلام سب سلطة حكومة وجبت لشاركة وتمناسبة دبي مفهود عادات وريادات وريس ومقرحية لجنة عيا سفير زمد تغلي التسمع كلمات لهو تاي جانب كمسل مهم تجارب اند تنسى اتكادم للاق العبوت وراتو للحسب لنوشية من التجارب اند درسى درجة عبوتو قل وقل لمقدرة عباي كم سلطة للأكدتو بيلا سفير زمدي اندات للا تركبة تجارب دروس عبي كمتو اند انتهمل لنا مستقبل برنامج زياد قل قرم وسوق اراو برنامجات مهم كمتو الشرح اراو بشول اتبقدو قل تركب مسيد كم قبي ودحا عام سبات وهدف بخصصت قدمة تقارير عام اتنا يوم عامت مهرجان عسر واربع عفي وبرنامجات للشمول وراتات بجد سبول ومتحسار كم سلسر قلا لعلاو جوانب وفداب وحوال لخصص آراء وبشول وفي ناتات يدي بخصصهم جهات كم لتقدم وفهما الدنقوبة التا ورات فن نايرت لعلت مناسبة ناي مشاركة وحمد الشهادات تهيبا اللي من يوم 10 جولاي اندام بتاق لسام علا التلالة وطنية مهرجان حسر مليون بيت حد كم رأو تقارير ومقرحية لجنة عياد الحبر تلي مشاركة تقاليم وزراء وبعدها مؤسسات حكومة كم سلومة وطنية محابر ومناي بحتة مؤسسات دامغ على مهرجان نعادات وزبناي موزيكات منبر عادات قومياتنا أرزاق إرتريات مجالات حرس وبحر سمينارات ومحاضرات مهنات بازار عفسور وآلات برنامجات وراثات فن عفس صناعات وفطر عفوز زبي أكتبت كم سلومة وذا جنيت وبعد لكم كم على
0: درس عصر حتى فصل الأقليم مقب ديب سنة دراسة كل ألف عصر وصص كل ألف عصر وصباح ناي عصر كل فصل الأكاديمية دروسه مقل أتممه وديب ثلاثة وتسعيد دورة خدمة وطن واجبه مقل أتممه يوم أسك ساوة الدروم من اللهم حمسة وسس نقطة كلا مئتايت أنسات لبتهم ديب كلا وكان لتكفلوا درسة عصر وكلا مدرسة كلا أي درجة نايل عصر ثلاث مدرسة ديب لتبقصوا لا ترفع سع مدرسة هيني لتمز جمعة ثلاثة وحتى جولاي قل لتدروتهم درسة ديب بلا قدموا رأي منفعة عباي قل لتبقصوكم قل لتبقصوكم سللو وسندوا ليامكم تمحق ولا حبروا ديب دروسهم قل تعوتوا ديب لا تأهيل بعد ما كماني قدم أزلاتهم حوام وحواتهم بقاعتهم قل أكدوا كاف مدالي تواديهم كم سلهلو أكدوهم والدين بجاتهم بقع عمر ومهنة دات عندقوا ديب دروسهم قل تعوتوا كله للتقدرهم جهودات قل ليدو وويرسة أمانة قل لكبو بفزاعة للدالو كم سلسان حون دا شرحو بكل مجال عوتهم دقبو قل لأقبلو لبوم تسعيد شرحوهم درس أكاليم قبلت بحرك أيح قبلت قاش بركة وعن سبا أن قدموا ساوا كمسال درو للتأمرتم ديب ساوا ديب سنة دراسة عصر سنة دراسة كلالف عصر وحمس كلالف عصر وصص ناي عصر كلالف عصر الأكاديمية دروسهم كمسالو ما واجب تأهيل أنفار سلاسة وسامنا دورة خدمة وطن اتيوم عصر حتى جولاي كمسال دحرو لا لتذكرتم بدرجة تغليم مقبهي 3.4.4 متاي درسة ناي ديكري و ديبلوم درجة كمسل أمتسو لتأمر مكتب بوليس ترافيك تغليم عن سبا هليوت و دور سيدية بوليس ترافيك بقوت قل تنقص دور ودى كمسل هلا شرحام نفر ترافيك بوليس تغليم عن سبا و أستاذ سيدية بوليس ترافيك السيد حقوس قبر زابير دي بها بيا حبره أقل مدة كلا ورح من لطفنات يا مدارس مقبايت وكالا درجة لتوكل واربع وحمس درسة تأهيل درس أو شكوكم سل الله أبراهام لا تأهيل ترقيا لتنفعو قبيومكم سل صبتون دا قبو عربات دي بقدا معافش للجريه ومدرة قل لتكرع لا أمامكم سل توقف همام أنفار بوليس ترافيك غليم عن سبب جاتهم دورنا إلهم درسة حقول حمدون لا تأهيل بقو ترافيك قل تنقص دور سبت بو دي باقي دا شوارع وترقيات اتند تفرروا شكوكم سلهلو شرحو ارترين شباب سكان امستردام ودوارة هولاند دي بقناي كرس بيت مراعية حشمت اجنيت بهلت جروب هوم

دي بأخبار خارج قال نتعدين. أمريكا أدك دبلوماسيات زياد بخت قلة لركب دي بإيران تودي ولا أسمرة جمات كم سلاب ترى تحبرت إيران بجاتا اللي لشبه دي بمعسكرات أمريكا تودي لسنحة جمات بليس كم سلاب ترى تحبرت الليل بأساس اللي قل مدة كل سامن لسنحة ترود مبادلة هجوم من يوم 10 جولاي دام بتا هذا كم سلاب تقارير مقباي مفكار صحيح حبرون إيران لحالة قلة تهدا أبقبي سب فنجة إيجابيات لبو متقدامكم طول لشرح تهدق دبلوماسي ودك مثلا اللي تحبرت رئيس دونالد ترامب إيران أبقلي هرمز للحلفاء وراكب جمات ودك مثلا اللي تشكوى نقدمة يوم 13 جولاي جمات حديث حقولات بقصة عقباي ثورة إيران دي بمنطقة مقباي مفقار صحيح لها منافعة أمريكا نايباليس هجومات كمسل وديت لتأمر قبل حديث مبادلة هجومات دي بكلية لجهات خسار قدام ممتلكات دي بجرة دي بلا دوار لتنحى حالتين زياد كيلو مهلاهم. رئيس دونالد ترامب كيوبا قل الملك لابو مراد كمسل سكايو رئيس كيوبا ميغويل دياز كانل حبرام أب مدقا قبل هلا من أمريكا أو أب مدقا قام قبل هلا من أمريكا دي بشعب كيوبا ضغط من دقلقة هدفه قل اللي بسح لأمامه كمسلتو رئيس دياز كانل شكوى تقدمه أمريكا لدي بسلف ناي سنة كلا ألف عسرة وسس دي بفنزويلا لو دي تفيرا رو عسكريت دي بكيوبا ما قلت تقمو كمسل قدر دي بتحذر كمسل تنحت لتأمر من سنة 1960 دي بكيوبا منع اقتصاد وادية لهلية أمريكا أبتوساك ضغط قل تخلق دي بالحلفة ورحات قروب أسكلة دولة لالت ندق بيترول كمسل كرعته لتأمر لا برا من قانون لا تمصدر بين مشاكل محبرة اقتصاد الشعب كيوبا زياد كمسل كيلمي تقارير لأفهمهم بس حد دول الذي بكيوبا قابل هلا نايبين منع اقتصاد أمريكا قل لترفع بمدقا أمريكا قدما كمسل صنحة لتأمر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بقوت ند قل كرعت لركز اجتماعات شافق يوم 19 جولاي مثل وزراء دولة ودام لا هدق لدي بتاريخ فرنسا من لا جريت للتشبه بقوت لدك أباكم سلتو لتحبر الند عن مراقبة قل آتيوت قل تقبأ لبا فيرار قدام وممتلكات لركزكم سلتو تحبرام رئيس ماكرون قصارنا إلى بقوت قل لنكس قبل هليت عمليات قل تتوسع جيشو دورو قل الوكل دي بلا هدق تحسبام أبانت دي فرنسا أسك إلا زياد 4.5 ألف هكتار دبع جبل رمبو قبل دي بهلا حد ربع مليون نفر كمسل تشعتروا تقارير لأفهمهم دي بدوارات فايحنا إلى إسبانيا جاريت لهليت إلا لتشبه بقوتما زياد 4 ألف هكتار كمسل دمرة وأمات آلاف من مساك بهم كمسل تشعتروا تحبرام قليتا لدولة أبانت قدم سلس أمعل حالة بسعة كمسل أوجه لتسكر كقدم حيسام وحيسات من طابلتنا قل لا ساعة لا دليل على أخبار دي بالله تمام لنا رس أخبار بدقمان وطنيي مهرجان إرتريا سنة كلا ألف عسرة وسس رسمي تمام أنفار سلاسة وتسعيد دورة خدمة وطن أسك ساوة درو دي بمديرية حمل مالو مؤسسات عافية قل دقبوت تحت قام أمريكا دي بإيران تودي لأسمنة هجومات كمسل أبطرتو حبرت رئيس دونالد ترامب كيوبا قل الملك لبو مراد رئيس كيوبا سكايوم رئيس فرنسا بقوت نادق الكرعات لركزها اجتماعات شافق وداع متابعتكم محمد

0: ዓረቦታት ኮይኖም ክምለሱ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም። ተማሃሮ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ፣ ደቡብ ጋሽባርካን ዓንሰባን ኣቐዲሞም ከም ዝወረዱ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ሳዋ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ን12 ክፍሊ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ከምኡውን ጉቡእ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠናታት ዝቐሰሙ ኣባላት መበል 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ11 ሓምለ ከም ተመረቑ ዝዝከር እዩ። ደረጃ ዞባ ማእከል ድማ 34.4 ሚእታዊ ተማሃሮ ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ውፅኢት ከም ዝረኸቡ ይፍለጥ።
1: ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ሕጂ እውን ኣብ ሕግታት ትራፊክ ዘተኮረ ካልእ ዜናዊ ፀብፃብ ልኢኽልና ኣሎ። ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቢናቱን ንምክልኻል ተጠቀምቲ ፅርግያ ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩ ፀውዒት ቀሪቦም። ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ዘዳለዎ ፀብፃብ ኣርሴማ ኣስመሮም ክዘቕርቡ እያ።
2: ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቤናቱን ንምክልኻል ተጠቀምቲ ፅርግያ ሕግታት ትራፊክን መምርሒ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድርን ክኽብሩ ፃውዒት ቀሪቦም። ኣዛዝ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሜጀር ሃብ ተገብሩ ነቲ ፃውዒት ዘቕረበ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ 2026 ንዝተመዝገበ ጥሕሰትን ሓደጋታት ተሽከርከርትን ኣመልኪቱ ንኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ። ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ ሰነ ናይዚ ዓመት 41463 ተሽከርከርቲ ብምጥሓስ ሕጊ ከም እተኸሰሳን ከከም ዝፈፀሞ ጥሕሰት ብጠቕላላ ልዕሊ 7.5 ሚልዮን ናቕፋ ገንዘባዊ መቕፃዕቲ ከም እተበየነለን ገሊፆም። ንሓደጋታትን ሳዕቤኑን ብዝምልከት ብዘጋጠመ 1327 ሓደጋታት ተሽከርከርቲ 28 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 356 ቀሊልን ከቢድን ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ድማ ኣስታት 10 ሚልዮን ናቕፋ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ሓቢሮም። ቀንዲ ጠንቂ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ መስተሰቲኻ ምምራሕ፣ ቁጥር ናህሪ፣ ርሕቀትካ ዘይምሕላው ከምኡውን ምልክታት ትራፊክ ዘይምኽባር ከም ዘጠቓልል ዝጠቐሰ ሜጀር ሃብተ ብሽክለታታት ናብ ቻርጀር ዝቕይሩ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ዘይተፈቕደሎም ንጥፈት ዝተዋፈሩ ወነንቲ ኮድ ሓደ መካይን ካብ ዘይሕጋዊ ስራሕ ክቕጠቡ ኣተሓሳሲቡ።
1: ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ትካላት ጥዕና መደባተን ብኣድማዕነት ንኸተግብራን ብውጥን ክሰርሓን ዝዓለመ ወክልቲ ህዝቢ ዝተሳተፎ ዓውደ ዘተ ተወዲቦም። ኣብቲ ብ25 ሓምለ ዝተኻየደ ርክብ ሓላፊ ትካላት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነርስ ኤልያስ የማነ ህዝብን ትካላት ጥዕናን ዘይነፃፀሉ ትካላት ብምዃኖም ተራን ኣበርክቶን ህዝቢ ክዓዘዛ ዘኻኺሮም ምስራሕ 3 ክፍልታት ዘለዎ ሓድሽ ህንፃ ኣብ መደበር ጥዕና ግዝግዛም ከምኡውን ኣብ ማእከል ጥዕና ሓመልማሎ ዝተገብረ ህንፃዊ ምትዕርራይ ገለ ካብቲ ህዝቢ ብገንዘቡን ግልቦቱን ዝተሳትፎ ንጥፈታት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክሕይል ፀዊዖም። ኣብቲ ኣጋጣሚ እናበረኸ ሳላ ዝመፀ ንቕሓትን ኣፍልጦን መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ናብ ትሕቲ 2 ካብ ሽሕ ርኽበት ሕማም ቲቪ ድማ ብኣስታት 26 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ከምኡውን ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕና 89 ሚታዊት ከም ዝበፅሐ በሪሆም። ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ መደበር ጥዕና ግዝግዛ ፀዓቐ ተገልገልቲ ስለ ዘሎም ናይ ሙያውያንን ቀረብ መድሃኒትን ወሳኺ ክግበር ኣብ ገዛ ናይ ምሕራስ ተርእዮ ንምውጋድ ተራ ኣመሓደርትን መሻርክትን ክብክብል ቆፅሪ ዘይብለን ትካላት ጥዕና ክስርሓለን ከምኡውን ኣገልግሎት ፀዓት ዘይብለን ክማልኣለን ተላብዮም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ሄኖክ ፀሓየ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቓል ኣገልግሎት ጥዕና ንምስፋሕ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ደረጃ መምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ወሪዶም ዝሰርሑ ኣጋር ሓካይም ናይ ምስልጣን መደባት ክሳብ 2030 ብስፋሓት ክስርሓሉ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍ ዓበት ብወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ውፅኢታዊ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ካብ መራሕቲ ናይቲ መደብ መምህር ሳልሕ መሓመድ ዓሊ ሓቢሮም። ኣብዚ ካብ ብ6ዱሽተ ሓምለ ክሳብ 15 ናሕሰ ዝቕፅል ዘሎ ወፍሪ 220 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 500 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣፍ ዓበት ይሳተፉ ከም ዘለውን እቲ ስራሕ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ከም ዝኸውነን ገሊፆም። ኪላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣቶ ዑስማን ኢድሪስ ኖር ብወገኑ ኣብ ቀዳሞት 3 ቕነ 15 ኪሎ ሜትር ቅናታውን ጋብላውን ዘላታት ከም ዝተዳለወ ብምሕባር ወፋሮ ንዘረኣይዎ ዘለዉ ናይ ስራሕ መንፈስ ሞጊሶም። ብኻልእ ወገን ቤት ፅሕፈት ሃማማትአ ነቶም ኣብቲ ወፍሪ ዝሳተፉ ዘለዉ ተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ዘተኮረ ኣነቓቕሒ መደባት ሰሪዑ የተግብር ከም ዘሎ ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ሙሳ መሓመድ ስዒድ ገሊፆም። نمس السني معكن حدر سماعتاتن من باي صدرا سواتن جنزبا وفيا كمتقبرة منيستر عيون محبرا ودحنتن حبيرم بزمسرت ايرتراوان تقماتو ايرمنتنن كبابيان كندا 157 شحنت شعات 193 نعفا ايرتراوان تقماتو كتما اوروبرو شودن دما عصر تغلت شحن شمون 130 كرونر نمس السني معكن حدر سماعتات وفيهم بزيكازي نبرتي جرمن زخونو زيقاتات 199 شحن 350 شوعات يروم اسماتهم كتك الزيدلو زيقاتات 10 دولار امريكا محبركم ايرتراوان ابجوبلة شودن 14 دولار امريكا تقماتو لوزرن سويزرلاند 41 شحن 329 نقفام محبركم ايرتراوان ابنورشو بينغن كبابيان شودن 34 شحن شوعات 195 نقفام نبرتي شودن زخنو كل التزيقاتات شحن 440 دولار أمريكا كم اون سمو كتك الزيد لي زيقا عسر تخل التشحن أقفا نمن باي صدر السواءات بركيتهم لسعب زين هاقرات وطايا نمكتتالكم دقيمنا بخبرنا عدم زين وطايا أمريكا ندبلوماسية وركبة زيادة عدل المفتار قبل على إيران كتكايدو الزقنية متكعتتات كمزوان زفت وافليتام إيران بوغنان تمساسة المخنيات قبل على إعلاماتات أمريكا كتكايدو الزنحات نايملسة قبر متكعتتات دو كمزبلوتو قريتس اللام بز مسرات نخل التسامنتاز غد سألة تعوق من لوات متكعتتات كبعيسان شدشان حملة جميرو هاديو كمزلو تسبت أبات زوا مأكلاي مبراق حبيرام إيران توتر نمهدا بمنغدي مونغونياتات وانتا وغسغاس كمزل وزد غسطو ديبلوماسا وركبات يكير كمزل وان حبير اللام كما كان لايتي ديبلوماساوي من كسغاسات لعلو السمزي إيرانن عمانن أبكتمات طهران تراخيبوم كزتيو كمزغني وان تفليت اللام بريزدنت دونالد ترامب إيران بمتصابو هرمز نزحالفا مراخب تتقع كمزلا بموقاس بعصر سلسطة حملة قبل عليا حدش متقعتتات دحر مبقاسوم حلوة سورة إيران أبزوباما أكلاي مبرا قبل علي زركب روحاتات أمريكا نايملسة قبر متقعتتات كمزكاية دزفلت يوم إذا حدش من لوات متقعتتات أبكلتي وغن سباون نواتاون كساراتات كوردن كلوم أبتكبابي نزس أنحوات ردما مليسو أقادي دوغن اللوم President Donald Trump ni Cuba nmugbat nzalwo tmuh bitri kam zkhonuno President Cuba Miguel Diaz-Canel habirom tragagami igaratat America abl al hizbi Cuba tsaqtin miftar nay gobata alama nmuqa zallama mukhani President Diaz-Canel waqisom America nza ab falma kel tashhan Isran shdishtan abl al Venezuela zakayratto wattahadra wafri abl al Cuba won kedogmo kemtqal ketetanqiq masna hazfellet yom kab shhan ta'atmitin susatat قبل علي كيبا قلت أباو إقدا وسينازل لأمريكا توسخة تغط أن مفتار كابز حالفك أربع أوارح نابتهاجر نزل لأخنا دادي كامز عقاتو توزف اللات يوم أتبهي ناوي زي حقاو السقومتي نبحبر قلت أباو تساقمات هزبي كيبا مليسو كامز خرورو تسبت أبات يردهم حيالو هاقرات قبل علي كيبا تاني عزولو بي ناوي قلت أباو إقدا أمريكا نخل لعال ترقاقا متساوعيد كأربع مسنحن زف اللات يوم President فرنسا إيمانويل ماكرون أبي مقطع حرقة بارع زتو كرة هتصركب لومي إسران شوعاتن حملة مثل منيسترات هاقروا كايدوم اتركب نتي أبي تاريخ فرنسا كابزقات أمات تمساسة الحرقاتات زحية لمخانوس تتأسى بارع نمقودتار كقبر بزعباز اللوو سباون نواتان وفري زتو كرة مخانو تقليتهم President ماكرون كساراتات نايت حرقة نمن كاي زكير زلو سرحيت كسفحن سراويت أبركتو كعززن أب تركب سوي اللوم بتبارع عب فرنسا زاقيت لعلي 45 هكتار جاكا كم مهن كلهم أستات ربع مليون سبات كم التمزابلو تسب سبات حبيرهم عب السفيح كفار اسبانيا تخصيتو بزولو تمساسة لحرقة بارع مرارون لعلي 14 هكتار جاكا كم التهم مهن أما يتاشعات كاب أبايتهم كم استمزابلون تقليد صلهم كلتين هاقرات بارع المسالستي هزوزنا إوان حرقة دنقاقي كم زاوجه أي رسعن فرنسا نيكليسا واتسوارا ناب مشارة تهاجرات نمودات تكايدو نزلا من كسعاسات ترير ملتسا قبري كمزوهابو روسيا تنكيغام እዚ ዝግለጽ ዘሎ ፈረንሳ ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ኣብ ካልኦት ኤውሮጳውያን መሻርክታ ክተኽሎ መደብ ከም ዘለዋ ክትሕብር ኣብ ዘላትሎ እዋን እዮም። እቲ ውጥን ፀጥታ መሻርክታ ሃገራት ንምውሓስ ምዃኑ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ብቐዳምነት ኣብ ፖላንድን ፊንላንድን ክትከል ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምእማቱ ዝዝከር እዮም። ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ፈረንሳ ኣካል እቲ ሃገራት ኤውሮጳ ክካይዶ ዝፀንሐ ኣንጻር ሃገሩ ዝቐንዐ ንጥፈታት ምዃኑ ዝወቐሰ መንግስቲ ሩስያ ንምዕባለታቱ ይከታተሎ ከም ዘሎን መልሲ ግብሪ ከም ዝህበሉን ገሊጹሎም። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ውጥን ከም ዘለዋ ዝኸስስ ዘሎ ኔቶ ምስ ሩስያ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ንዘካይዶ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም። ንኔቶ ንምጥቃዕ መደብ ይኹን ድሌት ከምዘይብላ እትገልጽ ሩስያ ግና ኣባላት ናይቲ ኪዳን ተኽታኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክሕየባ ክትፅውዕ ጸኒሓላ። ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ካብ 2022 ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሶም። እስራኤል ኣብ ወሽመት ቃዛ ተካይዱ ብዘላ ያሬታ እስራኤል ኣብ ወሽመት ቃዛ ብተካይዱ ብዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንዝዓነወ ትሕቲ ቅርፂ ዳግን ንምህናፅ ልዕሊ 70 ቢልዮን ዶላርን ካብ 7 ክሳብ 15 ዓመታት ግዜ ከም ዘድሊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሚቶም። እቲ ኣብ መወዳእታ 2023 ዝተጀመረን ዝቕፅልን ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምዕባለታት ወሽመት ብ77 ዓመታት ንድሕሪት ከም ዝመለሱ እዮም ክኢላታት ዝጠቕሱ ዘለዎም። በቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣጀንዳ ዘለዎ ወፍሪ ዛጊድ ልዕሊ 73,000 ሰባት ክቕተሉን ከለዉ ልዕሊ 170,000 ከም ዝቆሰሉ መላእ ህዝብት ወሽመጥ ድማ ከም እተመዛበለ ጸብጻባት ይረድኦም። ድሃዮም ዘይተረኽበ ዓሰርተታት ኣሽሓት ብምህላዎም ዝተጠቒሱ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ትሕቲ ግምት ምዃኑ ምስቲ ወሽመጥ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጾም። ወተሃደራዊ ምስፍሕፋሕ እስራኤል ካብ ቀንዲ ጠንቂ ቅጥልውላው ማእከላይ ምብራቅ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎም። ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውፃኣ ቁጠባኣ ብዓመታዊ ብኣስታት 100 ቢልዮን ዩሮ የንቆልቁል ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም። ጃምላ ሃገራዊ እቶታ ብኣስታት 800,000 ከም ዝነከየ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ናብቲ ሕብረት እትገብሮ ሰነድ ብ16,000 ካብቲ ሕብረት እትገብሮ እታው ድማ ብ23,000 ከም ዝጎደለ ኣረዲኦም። ብዘይካዚ መጠን ወፍሪ ብኣስታት 18,000 መጠን ኣፍራይነት ከዓ ብልዕሊ 400,000 ከም ዝነከየ ተገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ እቲ ናይ ምፍልላይ ግዜ ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን ዓመታዊ ክሳብ 15 ቢልዮን ዩሮ ይኸስር ከም ዘሎ ክኢላታት ቁጠባ ይጠቕሶም። ብሪጣንያ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2020 ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወግዒ ከም ዝወፀት ኣይረሳዓን። ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም፣ ኣባላት መበል 39 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ኩለን ዞባታት ናብ ሳዋ ወሪዶም። ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቤናቱን ንምክልኻል ተጠቀምቲ ፅርግያ ሕግታት ትራፊክ ከኽብሩ ፀውዒት ቀሪቦም። ኣብ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ ትካላት ጥዕና ንምምዕባልን ዝህቦ ኣገልግሎት ንምሕያልን ተዘትዮም። ኣሜሪካ ንዲፕሎማሲ ርክባ ዝያዳ ዓድል ንምፍጣር ኣብ ልዕሊ ኢራን ከተካይዱ ንዝቐንየት መጥቃዕትታት ኣወንዚፋቶም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኪባ ንምግባት ዘለዎ ጥሙሕ ብትሪ ከም ዝኾንኖ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ዳያስ ካነል ሓቢሮም። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኣብ ምግታእ ሓደጋ ባርዕ ዘተኩረ ህፁፅ ርክብ ምስ ሚኒስትራት ሃገሮ ኣካይዶም። ዜና ተዛዚምሎ ሰናይ ምሸት።

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. أعضاء الدفعة 39 من الخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة. دعوة للالتزام بقواعد المرور لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. نقاش حول تطوير المرافق الصحية في حمل ماله. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزع سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من ميلي. السلام عليكم ورحمة الله. توجه طلاب الصف الحادي عشر في الإقليم الأوسط اليوم إلى ساوة لمواصلة دراستهم الأكاديمية للصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2026-2027، إلى جانب أداء واجبهم ضمن الدفعة 39 من الخدمة الوطنية. ويعد

56.2% من الطلاب المغادرين من الإناث، فيما ينتمي الطلاب إلى 22 مدرسة ثانوية جرى تقسيمها إلى مجموعتين، حيث غادر طلاب 13 مدرسة اليوم، على أن يلتحق طلاب 9 مدارس أخرى بمركز ساوى يوم الجمعة 31 من يوليو. وفي تصريحات لهم أكد عدد من الطلاب إدراكهم لأهمية هذه المرحلة التي تجمع بين استكمال التعليم الأكاديمي

وتحقيق نتائج متميزة، مؤكدين حرصهم على إعدادهم لتحمل المسؤولية وخدمة الوطن، ومتمنين لهم التوفيق والنجاح والعودة وهم أكثر تأهيلا. وأشار التقرير إلى أن طلاب أقاليم شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر والجنوبي والقاشبركة وعزبة كانوا قد سبقوا الالتحاق بمركز ساوة. كما أفادت البيانات بأن 34.4% من طلاب الإقليم الأوسط حققوا نتائج أهالتهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس عقب استكمال متطلبات الدراسة والتقييم. ناشدت شرطة المرور بالإقليم الأوسط مستخدمي الطرق للالتزام بقوانين المرور وتوجيهات هيئة النقل البري لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. جاء ذلك خلال إحاطة قدمها قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط الرائد هبت قبرو لوكالة الأنباء الإريترية حول عدد من المخالفات والحوادث المسجلة في النصف الأول من العام. وأوضح أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام تم تحرير 41,463 مخالفة مرورية وفرض غرامات تجاوزت 7.5 مليون نقفة. وفيما يتعلق بالحوادث وعواقبها قال إن 28 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 356 آخرون بإصابات طفيفة وخطيرة، وبلغت الخسائر المادية حوالي 10 ملايين نقفة في 1327 حادث سير مروري. وأشار الرائد هبته إلى أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بمسافة الأمان وعدم الامتثال لإشارات المرور. عقد اجتماع في مديرية حمل مالو ضمن ضمان تنفيذ المؤسسات الصحية لبرامجها بفعالية ووفق خطة عمل محكمة. ففي الاجتماع الذي عقد في 25 من يوليو ذكر الممرض الياس يماني مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية، ذكر الأهالي بضرورة تعزيز دورهم ومساهماتهم إذ إنهما مكملان لبعضهما. وأشار إلى أن بناء مبنى جديد من 3 غرف في مركز قزقز الصحي وتجديد مبنى مركز حمل مالو الصحي من بين الأنشطة التي شارك فيها الأهالي بأموالهم وجهودهم. وفي المناسبة تم توضيح أنه بفضل زيادة الوعي والمعرفة انخفضت حالات الإصابة بمرض السل إلى أقل من 2 لكل 1000 نسمة، وانخفض معدل اكتشاف السل بنحو 26%، وبلغت نسبة الولادات في المرافق الصحية 89%. وفي الختام دعا المشاركون إلى زيادة عدد الموظفين وتوفير الأدوية في مركز قزقز الصحي وتعزيز دور الإداريين والشركاء للقضاء على الولادات المنزلية وبناء أسوار للمرافق الصحية التي تفتقر لذلك بالإضافة إلى توفير الطاقة لها. وقال مسؤول فرع وزارة الصحة في إقليم عنسبت دكتور هينوكس هيه إن برامج تدريب للأطباء الحفاة سيتم تنفيذها بحلول عام 2030 في إطار الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الصحية. تتواصل في مديرية أفعى بد بإقليم شمال البحر الأحمر أعمال حملة الطلاب الصيفية التنموية التي تستهدف تنفيذ مشاريع تنموية تركز على حفظ المياه والتربة بمشاركة واسعة من طلاب المرحلة الثانوية. وأوضح المشرف على البرنامج الأستاذ صالح محمد علي إن الحملة التي تستمر من 6 يوليو إلى 15 أغسطس يشارك فيها 500 طالب وطالبة بينهم 220 طالبة من مدرسة أفعى بد الثانوية، مشيرا إلى أن الأعمال تتركز على إنشاء وصيانة منشآت حفظ المياه والتربة بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية البيئية. من جانبه أفاد خبير حفظ المياه والتربة السيد عثمان إدريس نور بأنه تم خلال الأيام 3 الأولى من الحملة إنجاز 15 كيلومترا من المدرجات الحجرية، مشيدا بروح الالتزام والانضباط التي أظهرها الطلاب والتي أسهمت في تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال. وفي سياق متصل أكد مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في المديرية الشاب موسى محمد سعيد إن المكتب ينفذ بالتوازي مع الحملة برامج توعية وتثقيف متنوعة تستهدف الطلاب المشاركين بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي لديهم بما يدعم الأهداف التربوية والتنموية للبرنامج.
أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تلقي تبرعات مالية جديدة مخصصة لدعم صندوق

صندوق أمانة الشهداء مقدمة من أبناء الجالية الإريترية في عدد من الدول. وفي هذا السياق قدم الإريتريون المقيمون في إدمنتون وضواحيها بكندا 157,993 نقفة، فيما تبرع أبناء الجالية الإريترية في مدينة أوربيرو بالسويد ب 12,830 كرونة سويدية لصالح صندوق شهداء الوطن. كما خصصت تبرعات أخرى لدعم أسر الشهداء شملت 109,357 يورو من مواطنين إريتريين مقيمين في ألمانيا، و10,000 دولار أمريكي من متبرعين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، و4,000 دولار أمريكي من الجالية الإريترية في يوبلا بالسويد، إضافة إلى 41,229 نقفة من أبناء الجالية في لوتسرن بسويسرا، و34,795 نقفة من الجالية الإريترية في نورشبينك وضواحيها بالسويد، و1,440 دولار أمريكي من مواطنين إريتريين مقيمين في السويد، فضلا عن 12,000 نقفة من متبرع آخر فضل عدم ذكر اسمه. وأكدت الوزارة أن هذه المساهمات تعكس روح التضامن والمسؤولية الوطنية لدى أبناء الجاليات الإريترية في الخارج، واستمرار دعمهم للبرامج المخصصة لرعاية أسر الشهداء وتعزيز موارد صندوق شهداء الوطن. بعد الفاصل سيداتي وسادتي، أعود بالأخبار الخارجية. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف من أن السياسات النووية التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية لا تعزز أمن القارة، بل ترفع من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية. وقال غاتيلوف في تصريح لوكالة سبوتنيك إن الخطط التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا لتعزيز قدراتهما النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، فضلا عن الخطاب الصادر من برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، تمثل تطورات تثير قلقا بالغا. وأضاف غاتيلوف أن هذه السياسات تلحق ضررا بالغا بنظام عدم الانتشار النووي، معتبرا أنه من السذاجة الاعتقاد بأن مثل هذه الإجراءات قادرة على تعزيز أمن تلك الدول. جددت كوريا الشمالية تمسكها ببرنامجها النووي، مؤكدة أنها ستواصل تحديث قدراتها في هذا المجال دون لحظة توقف واحدة، في رد صريح على دعوة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا المعروفة بآسيان لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي انتقدت الدعوة باعتبارها تظهر العداء تجاه دولة نووية مسؤولة. وهذه ليست المرة الأولى التي تدلي فيها كيم بتصريحات مماثلة، فقد وصفت في يونيو الماضي وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية بأنه لا رجعة فيه مطلقا، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات ضدها. استدعت برازيليا سفيرها لدى بيونس آيرس للتشاور بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها الرئيس خافير ميلي من ساو باولو بحق نظيره البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية. وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها ميلي، قرر وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا استدعاء السفير لدى بيونس آيرس. خلال الفعالية حذر ميلي وبجانبه حليفه بولسونارو من خطر لولا في إطار تحذيره من العواقب في حال فاز في الاستحقاق الرئاسي المقرر في أكتوبر، ودعا البرازيل إلى التحرر من تبعيتها لليسار. وفي خضم التوتر الدبلوماسي بين بلاده والبرازيل، اتهم ميلي الحكومة البرازيلية والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بتمويل حملة مناهضة للأرجنتين، فيما بدا إشارة الانتقادات استهدفت البلاد. أعلنت الصين أنها نظمت دورية روتينية قامت بها قواتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، متهمة الفلبين بإجراء دوريات مع دول أجنبية في الممر المائي المتنازع عليه.

0: ما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. صدرت هذه التصريحات عن القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني. وقال متحدث باسم القيادة الصينية إن الفلبين حاشدت دولا أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة، مما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وتغويض السلام والاستقرار في المنطقة. وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي رغم مطالبات متعارضة من دول في جنوب شرقي آسيا، وترفض قرار التحكيم الصادر 2016 بإلغاء مطالباتها. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. أعضاء الدفعة 39 من الخدمة الوطنية يتوجهون إلى ساوة. دعوة للالتزام بقواعد المرور لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. نقاش حول تطوير المرافق الصحية في حمل مالو. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزع سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من رئيسها ميلي. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: صحي جراتاتا نمريت كتلخ متجمرت كاب استفلا لان فزا ختمان كاب زا ختما وصان زمصو نغادون عداغون نابعدا غازا ختما يوحزو اتوم استفلا لي نبرت حيزوم باربعه مازن زمصو شقاطون زدليوم نبرت كغازو زدلي عداغون ابز عداغا يرخبو نغادو نبرتوم شيطوم عداغو ها زدليوم نبرت كزيوم ننابتي زمصو لانفت كخدي رايو እዚ ዕዳጋ ብዕዳጋ ማይ ድማ ይፍለጥ ሓደ ካብቶም ሰፋሕቲ ዕዳጋታት ሃገርና ምዃኑ ድማ ይእምነሉ።

بعقي يمسق قرن عجبهم أبزي في النار أنا أطال شق النار عجقن مزي أنا من قصاو مهانجين قرب قارچي مري أنا شق النار أبزي فات النار تعداقون صبغ أنا بعقي حمزة ما يدمع دقا يلا بطعم زبزقني أبزي جاك أوتوت مري سارة يقولون حمزة عداقا صبغ عداقاي كاب دنجن دنجن تبالا بزي دنجن زو عرزا

محدرة جحاف كبهاجر نبهاجر بمنطر درجة معبالة زتفلاليو رقحيتاتن زتفلاليو بدرجة علاماتاتقن جحاف بعينتو فلاليخة مكب أب داقمة تتقامنت مئتو أب داقمة مسرح مئتو زبلو عبيتي أمرات زحقفة نايدحنت أكوابن دعنان مسرحيو

بدرجة علم أبزلو كوننت حدا بليون تون كبدا زبت سحقو حافات بونو بقو كمزي قاتل حدا ربعي بقبو كمزي إكبو إتم كالقوت ربعي بزي قبو مسرح أعنو أليا كمزي حلفو تبت أباتي ردو مسرح محدرا قحف مقتال قحف كم نيمود أتا أمارات يزو السد اتمنتاي بقربة أبوتا فتأمى كقمتو زيك إلو حدقاتات أكبابي سلزة سعب داقمة تتقامنتن داقمة مسرحن قحفات معزاز متن أب قودا قدي زدفنو قحفات مقدال كاب قحفات تعات نيموطا مسرح بزتة تنعى أقباب متقوار قلخة بسرحة لهم قزأتي أمرات يوم محدرا قحف قحف كم تقع ناب تقمي بمعل أبقت على مسرح ناي عبيتن معبالن زيز انبرلو كنت ناي محلفو بايتا متتح زيتان نبيو

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. اختتام مهرجان الإريتريين لدى الدول الإسكندنافية. نقاش حول تطوير المرافق الصحية في حمل مالو. دعوة للالتزام بقواعد المرور لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزل سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من ميلي. إلى التفاصيل، اختتمت يوم الأحد 26 يوليو في العاصمة السويدية ستوكهولم فعاليات مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية في دورته 28 والذي أقيم على مدى 4 أيام تحت شعار صمودنا ضماننا. وشهد المهرجان الذي شارك فيه جمع غفير من أبناء الجالية القادمين من مختلف الدول الإسكندنافية والأوروبية برنامجا حافلا شملا محاضرات مهنية ومعارض فنية وعروض ثقافية وفنية حيتها فرقة فنية ذهبت من إريتريا. وفي حفل الختام الذي حضره مواطنون ومضيفون وضيوف مدعوون من جميع أنحاء الدول الإسكندنافية والدول الأوروبية أخرى، أعربت سكرتيرة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيدة سقرادة برهي عن شكرها عن مشاركة الإريتريين والالتزام الكبير من جانب جميع الجهات لإنجاح المهرجان. وقدم السفير الإريتريا لدى إيطاليا والسفير غير الدائم لدى السويد السيد فيستاسين بيتروس سيمينارا للإريتريين تناول الأوضاع الراهنة والبرامج الحكومية. كما تم تقديم توضيحات قنصلية قدمها مسؤول الشؤون القنصلية سيد يمان قبركيدان. لتختتم فعاليات تقديم شهادات شكر وتقدير لكل المؤسسات والمجتمعات المحلية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني. وشهد المهرجان الإريتريا الإسكندنافية 28 مشاركة بارزة لفرقة ثقافية ذهبت من إريتريا. عقد اجتماع في مديرية حمل مالو لضمان تنفيذ المؤسسات الصحية لبرنامج بفعالية وفق خطة عمل محكمة. ففي الاجتماع الذي عقد في 25 يوليو ذكر الممرض إلياس يمانية مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية المواطنين بضرورة تعزيز دورهم ومساهمتهم إذا أنهم يكملان لبعضهم. وأشار إلى أن بناء مبنى جديد من 3 غرف في مركز قزقزة الصحي وتجديد مبنى مركز حمل مالو الصحي من بين الأنشطة التي شارك فيها المواطنين بأموالهم وجهودهم. وفي المناسبة تم توضيح أنه بفضل زيارة الوعي والمعرفة انخفضت حالات الإصابة بمرض السلة إلى أقل من 2 لكل 1000 نسمة، وانخفض معدل اكتشاف السل بنحو 26%، وبلغت نسبة الولادة في المرافق الصحية 89%. وفي الختام دعا المشاركون إلى زيارة عدد الموظفين وتوفير الأدوية في مركز قزقزة الصحي وتعزيز دور الإداريين والشركاء للحد من حالات الوضع في المنازل وبناء أسوار للمرافق الصحية التي تفتقر لذلك بالإضافة إلى توفير الطاقة لها. وقال مسؤول فرع وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور هينوك صهيين أن برامج التدريب للأطباء الحفاظ سيتم تنفيذها بحلول العام 2030 في إطار جهود لتوسيع نطاق الخدمات الصحية. ناشدت شرطة المرور بالإقليم الأوسط مستخدمي الطرق للالتزام بقوانين المرور وتوجيهات هيئة النقل البري لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. جاء ذلك خلال إحاطة من قدمها قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط الرائد هابتاي قبرو لوكالة الأنباء الإريترية حول عدد المخالفات والحوادث المسجلة في النصف الأول من العام. وأوضح أنه من خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام تم تحرير 41,463 مخالفة مرورية وفرض غرامات تجاوزت

7.5 مليون نفر. وفيما يتعلق بالحوادث وعواقبها، قال أن 28 شخصا لقوا حتفهم مصيبة، 356 آخرون بإصابات طفيفة وخطيرة. وبلغت الخسائر المادية حوالي 10 ملايين نفر في 1327 حادثا مروريا. وأشار راي الهبتاي إلى أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بمسافة الأمن وعدم الامتثال لإشارات المرور. ينفذ المشاركون في حملة طلاب التنموية برامج واسعة النطاق لحفظ المياه والتربة في مديرية عد غيح. ويعمل طلاب البالغ عددهم 700 طالب وطالب 6 أيام في الأسبوع في جبل جافا وواد قيدا وفي إنشاء القنوات الحوضية حسب ما صرح به الأستاذ بينات سفاي مسؤول التعليم في مديرية عد غيح. وقال المهندس داود كفلوم خبير الحفاظ على المياه والتربة أنهم قاموا بإنشاء حوالي 54 ألف متر من القنوات الحوضية منذ 6 يوليو، وسيواصلون العمل في إعداد الحفر والتشجير. من جانبها شهد الأستاذ محارة نفسية ببرامج العمل العالي وأخلاقيات الطلاب. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلوج مساعدات عينية لـ30 امرأة من المحتاجات تم تحديدهم من قبل الإدارات المحلية. وذكر مسؤول المكتب السيد تسفو ألم يهنس أن المساعدات المقدمة للنساء ذوي الدخل المحدود والأسر التي تعيلها النساء شملت أدوية منزلية بقيمة 10,000 نقفة لخمسة نساء وماشية وبضائع بقيمة 10,000 لـ25 امرأة. وحث السيد جبر ميكيل من جستاب مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في إدارة مديرية كلوج الأسرة على تحسين سبل عيشها بالاستفادة من هذا الدعم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف غاندي غيتلوف من أن السياسات النووية التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية لا تعزز أمن القارة بل ترفع من خطر اندلاع مواجهات مباشرة بين القوى النووية. وقال غيتلوف في تصريح لوكالة سبوتنيك إن الخطط التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا لتعزيز قدراتهم النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، فضلاً عن الخطط الصادر من برلين شأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، تمثل تطورات تثير قلقاً بالغاً. وأضاف غيتلوف أن هذه السياسات تلحق ضرراً بالغاً بنظام عدم الانتشار النووي، معتبرا أنه من السذاجة الاعتقاد بأن مثل هذه الإجراءات قادرة على تعزيز أمن تلك الدول. جددت كوريا الشمالية تمسكها ببرنامجها النووي مؤكدة أنها ستواصل تحديد قدراتها في هذا المجال دون لحظة توقف واحدة، فرد صريح على دعوة وزراء خارجية رابطة الدول جنوب شرق آسيا آسيان لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه جزيرة الكورية. وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جون أون شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، التي انتقدت الدعوة باعتبارها تصهر العداء تجاه الدولة النووية مسؤولة. وهذه ليست المرة الأولى التي تدلي فيها كيم بتصريحات مماثلة، فقد وصفت في يونيو الماضي وضع كوريا الشمالية كدولة تملك أسلحة نووية بأنها لا رجعة فيها مطلقا، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات ضدها. استدعت برازيليا سفيرها لدى بونيس آيرس للتشاور بشأن التصريحات المسيئة التي أدلى بها الرئيس خافير ميلي من ساو باولو بحق نظيره البرازيلي اليساري ليلو دي سيلفا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية. وعلى الخلفية التصريحات التي أدلها ميلي، قرر وزير الخارجية البرازيلي ماريو فيرا استدعى السفير لدى بونيس آيرس. وخلال الفعالية حذر ميلي وبجانبه حليفه بولسونار من قطر الأولى في إطار تحذيره من العواقب في حال فوز في الاستحقاق الرئاسي المقرر في أكتوبر، ودعا البرازيل إلى التحرر من تبعيتها لليسار. وفي خضم التوتر الدبلوماسي بين بلاده والبرازيل، اتهم ميلي الحكومة البرازيلية والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بتمويل حملة مناخضة للأرجنتين، فيما بدا إشارة إلى انتقادات استهدفت البلاد. أعلنت الصين أنها نظمت دورية

روتينية قامت بها قواتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي متهمة الفلبين بإجراء دوريات مع الدول الأجنبية في الممر المائي المتنازع عليه مما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وصدرت هذه التصريحات من القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني. وقال متحدث باسم القيادة الصينية أن الفلبين حشدت دول أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة مما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وتقويض السلام والاستقرار في المنطقة. وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي رغم مطالبات متعارضة من دول في جنوب شرق آسيا، وترفض قرار التحكم الصادر في العام 2016 بإلقاء مطالباتها. عناوين النشرة مرة أخرى. اختتام مهرجان الإيرثريين لدى الدول الإسكندنافية. نقاش حول تطور المرافق الصحية في حمل مالو. دعوة للالتزام بقواعد المرور وتجنب حوادث السيارات وعواقبها. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب إسيان بنزع سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من ميلي. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

سلام كما يعلكم ذ خبركم انت قطعت التين لومي سولوس 28 حمله ساعه 5 سلالوي هاغراون هاغراون زينات تحيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبرنا عدم بيطرس منجس مسكي لا قنقا ملكت ابره تولد بمخانينا رست زينا فيستيفال ايرترو انبرتا هاغرا سكاندينيفيا اب كتما ستوكهولم بالعلم معرك تزازيمو ጨንፈራ ማደ ዞባ ደቡብ ኣብ ኑ ዞባ ድባ ርባ ዝርከብ ኣባላቱ ኣብ ምርባሕ ንህቢ ንክዋፈራ ተባቢዑ ኣብ ኑ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓት ሰፊሕ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይሰላሰል ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ እታዊ ፍርያት ሃገራት እትውስኖ ዘላ ወሳኺ ቀረፅ ጠንቂ ምምዝባል ንግዳዊ ንጥፈታት ይኸውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ናይጀርያ ብዝተካየደ መጥካዕቲ ብውሕዱ 30 ሰለማውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ጃፓን 7.5

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها اختتام مهرجان الإريتريين في الدول الإسكندنافية، دعم لتطوير تربية النحل في دبروا، تنفيذ برامج واسعة لحفظ المياه والتربة في عالدقيه، مقتل 30 شخص وإصابة آخرين في هجوم مسلح في نيجيريا، روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي، شي جين بينغ يجري محادثات مع رئيس السلوفاكي في بكين. أهلا بكم مشاهدينا. اختتمت يوم الأحد 26 من يوليو في العاصمة السويدية ستوكهولم فعاليات مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية في دورته 28، والذي أقيم على مدى 4 أيام تحت شعار صمودنا ضماننا. وشهد المهرجان الذي شارك فيه أبناء الجالية القادمون من مختلف الدول الإسكندنافية والأوروبية، شهد برنامجا حافلا شمل محاضرات مهنية ومعارض فنية وعروض ثنائية وثقافية أحيتها فرقة فنية ذهبت من إريتريا. وفي حفل الختام الذي حضره مواطنون وضيوف مدعوون من جميع أنحاء الدول الإسكندنافية ودول أوروبية أخرى، أعربت سكرتيرة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيدة غريدا برهي عن شكرها على مشاركة الإريتريين والالتزام الكبير من جانب جميع الجهات لإنجاح المهرجان. وقدم سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير الدائم لدى السويد السيد فيساتيون بيتروس سيمينارا للإريتريين تناول الأوضاع الراهنة والبرامج الحكومية. كما تم تقديم توضيحات قنصلية قدمها مسؤول الشؤون القنصلية السيد يماني قبركتان. ولتختتم الفعاليات بتقديم شهادات شكر وتقدير لكل المؤسسات والمجتمعات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني. وشهد المهرجان الإريتري الإسكندنافي 28 مشاركة بارزة لفرقة ثقافية ذهبت من إريتريا.

قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالإقليم الجنوبي دعما لتشجيع عضواته في مديرية دبروا على الانخراط في مشروع تربية النحل وتنظيمهن في جمعية تعاونية لضمان استقرارهن الاقتصادي. وتمثل الدعم في 20 خلية نحل حديثة و10 خلايا تقليدية خلال حفل تسليم أقيم في 26 يوليو الجاري، وذلك بعد إتمامهن دورة تدريبية استمرت لأكثر من عام شملت مهارات تربية النحل وصناعة الخلايا والرعاية واستخراج النحل. وقد دعت مسؤولة فرع الاتحاد بالإقليم السيدة سنايت أفورقي العضوات إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الإنتاجية، بينما أكد المدير التنفيذي لمديرية دبروا سيد تخلي مريم قبريسوس على المميزات الطبيعية الملائمة للمنطقة، وتعهد بتقديم كافة أشكال الدعم الإداري لإنجاح هذا المشروع. ينفذ المشاركون في حملة الطلاب التنموية برامج واسعة النطاق لحفظ المياه والتربة في مديرية عدقية، ويعمل الطلاب البالغ عددهم 700 طالب 6 أيام في الأسبوع في جبل جيفا ووادي جدة في إنشاء القنوات الحوضية، حسب ما صرح به الأستاذ بيان السفاي مسؤول التعليم في مديرية عدقية. وقال المهندس داويد كوفلوم خبير الحفاظ على المياه والتربة أنهم قاموا بإنشاء حوالي 54 ألف متر من القنوات الحوضية منذ 6 يوليو، وسيواصلون العمل في إعداد الحفر والتشجير. من جانبه أشاد الأستاذ محرنا في السهية بروح العمل العالية وأخلاقيات الطلاب. ناشدت شرطة المرور بالإقليم الأوسط مستخدمي الطرق للالتزام بقوانين المرور وتوجيهات هيئة النقل البري لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. جاء ذلك خلال إحاطة قدمها قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط الرائد هابت قبرو لوكالة الأنباء حول عدد المخالفات والحوادث المسجلة في النصف الأول من العام. وأوضح أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام تم تحرير 41,463 مخالفة مرورية وفرض غرامات تجاوزت 7.5 ملايين نقفا. وفيما يتعلق بالحوادث وعواقبها قال أن 28 شخصا لاقوا حتفهم وأصيب 356 آخرون بإصابات طفيفة وخطيرة، وبلغت الخسائر المادية حوالي 10 ملايين نقفة في 1327 حادث سير. وأشار الرائد هابتي إلى أن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بمسافة الأمان وعدم الامتثال لإشارات المرور. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلوج مساعدات عينية لـ30 امرأة من المحتاجات تم تحديدهن من قبل الإدارات المحلية. وذكر مسؤول المكتب السيد تسفى ألم يوهنس أن المساعدات المقدمة للنساء الفقيرات والأسر التي تعيلها النساء شملت أدوات منزلية بقيمة 10,000 نقفة لخمس نساء، وماشية وبضائع بقيمة 10,000 نقفة لـ25 امرأة. وحث السيد قبرة ميكيل مونغستاب مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في إدارة مديرية قلوج حث الأسر على تحسين سبل عيشها بالاستفادة من هذا الدعم. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير في القناة. قال سكان من قرية في ولاية كادونا شمالي غربي نيجيريا أن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون القرية. قال رئيس القرية أن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا المنازل، وأشار إلى أن 8 أطفال من بين القتلى وأن 4 أشخاص أصيبوا. وتشكل أعمال العنف التي ترتكبها عصابات مسلحة وجماعات إجرامية أخرى تحديا أمنيا كبيرا في أجزاء من شمالي غربي ووسط شمالي نيجيريا، حيث تتعرض مجتمعات محلية بشكل متكرر لهجمات تتسبب في سقوط قتلى. وتعاني المنطقة الواقعة في شمال شرقي البلاد من تمرد يشنه مسلحون من جماعة بوكو حرام المتشددة ومن تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا. استدعت وزارة الخارجية الرومانية السفير الروسي في بوخارست فلاديمير ليبايف للاحتجاج على الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الروماني من قبل طائرة روسية دون طيار، وللإعلان عن طرد موظف في السفارة. وأشار السفير الروسي أن أي محاولة من جانب قوات الدفاع الجوي الرومانية لتنفيذ عمليات عبر الحدود ستعني تورط رومانيا المباشر في العمليات القتالية.

الأراضي الأوكرانية. كما أكد الجانب الروسي أنه لن يتجاهل طرد رومانيا لموظف في السفارة الروسية دون مبرر. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها استدعت السفير الروسي فلاديمير ليبايف على خلفية الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني بين 24 و 26 من يوليو الجاري، عندما أسقطت القوات الرومانية 3 طائرات مسيرة دخلت أراضيها دون إذن. كما تلقى الممثل الدبلوماسي الروسي مذكرة دبلوماسية تطالب أحد الدبلوماسيين الروس بمقادرة رومانيا في غضون 5 أيام. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره السلوفاكي الزائر بيتر بيلغريني في بكين. وأقام الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين مراسم استقبال رسمية حافلة للرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة استعرض خلالها آفاق تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ودور سلوفاكيا في دعم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. انسحبت الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا خلال إلقاء فرنسا كلمة، واتهمت حليفتها التقليدية بالقيام بمزايدات زائفة ردا على تصريحات شبهت فيها باريس الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا ودول أخرى فيما يتعلق بالتصويت على قضايا حقوق الإنسان. وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل العضوين الدائمين في مجلس الأمن الانتقادات في مطلع الأسبوع، والتي وجهت فيها فرنسا سهام النقد للولايات المتحدة لانضمامها إلى روسيا وكوريا الشمالية وسبع دول أخرى في التصويت ضد اقتراح بتمديد ولاية فولكر تورك ليكون مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ل4 سنوات أخرى. وقال دان نيجيريا الممثل المناوب للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال الجلسة إن الوفد الأمريكي قادر في أثناء كلمة فرنسا وسيواصل القيام بذلك حتى يتخلوا عن خطابهم المتعالي الذي يفتقر للاحترام. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. اختتام مهرجان المثلين في الدول الاسكندنافية. دعم لتطوير تربية النحل في دبروا. تنفيذ برامج واسعة لحفظ المياه والتربة في عد قيح. مقتل 30 شخص وإصابة آخرين في هجوم مسلح في نيجيريا. روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي. شي جين بينغ يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إنما كنتم من اللقاء.

0: الفقرة التالية ستكون توزيع شهادات المشاركة وشهادات التقدير في المهرجان.
1: سعيبو معدل شلمات ناي تساتاف النتي خون نزي شلمات عدل الله كبور أمبسادر زمد تغلي بخبري أمبدر نعدل زوبا ماكل
0: الإقليم الأوسط

0: التالي إقليم شمال البحر الأحمر.
1: زوبا سمناوي قيح بحري. زوبا سمناوي قيح بحري.

0: إقليم جنوب البحر الأحمر.
1: زوبا دوبا ويقيح بحري. زوبا دوبا ويقيح بحري.

0: تقرف درفي
1: قودا أنانا أبزب خناما كدما داما لايتا إيتا أنداز بحلو ببرتا استرحو منبري أبايتي اللو بغلتي يتوتاتات يسرح أزي بقودا أنان درف من كسا عستسنيو نتا كدما تبهال منبر غزا بدرف من كسا عسن كغربام إذا درف زيا أبزب خناما نعبايا وينك أبا حقوم قزاق سرح خلو زد الرفي نسود ما كم عقمو سوا تيل لام وزت قحر اللوم يخيل زوبا قاش باركا بودا أنانا بغانكو أخناما سعيبا أرهيد وقعيس السعيد كم توم كالعوت وقعتات بلين تفتاون مرتون كوينو اب كله بلين زنور لو خبايت كلمة ميت عامتا جميرو زي صوت وقعيو ازو وقع ازي كابتوم كالوت وقعتات فلي زبلو بعبيتن ابوتاتن اديتاتن كومون منسياتن ناعشتن قلعو زي صوت مخانيو اب بعلات مرعا اب كالا اقاتامتات بخبرن فام فام زي صوت كايو ارهيت بوانقوا بلين زوبا عن سبا سناي مكتتال

مرحبا بكم، متكبت عاد وتخارج لكم حيسام من طابلتنا كفو لكم اليوم دولي للأخبار اللي تقدمتو ككمال مد سلف كله أرس أخبار. بداليت كرن قل زياد 400 مواطن عملت كرحة أن قبام مهرجان إرترين سكان اسكندنافيا دي بيوم 16 جولاي في مدينة ستوكولم تاما. محبر أولد أنساد فرع أقليم قبلت قل أنفارو سدايت كفون هب ودام. من أخبار خارجية أمريكا دي بتلب فريات بزحد دول قرروا له اللي يتوسك جمارك مشاكل وادكم زلالة شارحم. دي بنيجيريا ولاية كادونا من وحدو سلسة سبتحن كمسل قتلوا عمات أخبار شارحم. اتقبلت جابان يوم 28 جولاي 7 نقطة حتى ريكتر أرعدين مدركم سلسة دفا من نفاقات حبرام.

لشغل مرحلة هلا مع مقدرات حفظة ماي وتربط مهندس داويد كفلوم بجاتو من يوم 6 جولاي عند أمتا 5400 متر أكررت كمسال شقة وانت حبرا الدالي حفر وشات الماء أقل التلالة كمسالتو أبرهام من مرحلة مهر محر نفس سايب جاتو دراسة لرؤو متحسر نية شغل وأخلاقيات حمدام اتمدريت هيكوتا شكالا وسب مؤسسات تجارة لتبرعوا 400,000 ناقفة من عصر كل إدارة ضحية قلة تفرقة 8 عائلات شوادات كافلة مسؤول وحدة قدامات اجتماعية السيد تصفو كفلاية تهب يتوديع لسدايات شكالا حكومة سب مؤسسات تجارة وبعدام سمال لأفاقرو كمسلتو وقل كل عائلة 5,000 ناقفة كمسلتها بشارحم مدير مديرة هيكوتا السيد شيخ الدين صالح ابجهتو سكان هيكوتا من وقت ديب وقت عائلة شهداء ديب هارمو بطيك أكبتي والثاني أبيات صدوكم على وانتحبرا لسدايت المال لودو جهتي حمدا ابجت بعدات ديب مديرة هيكوتا لهلو أنفار والدفاع وبعد سلطة عجي وحيوانات كدن بوليس وشاك على حكومة ومحابر وطن ديب مصنع بناتوم زياد ومؤسسات حتين زيارة ودو تا زيارة ما مقرح شغل نايلة مؤسسات ليتنا كولونيل تكي والدو ومدير مديرية هايكوتا السيد شيخ الدين صالح اقل شباب توضيح هبو حيسام متقبلتنا اخبار كبات عدي بلند اتمامنا ازادي باخبار خارج اقل نتعديتم أمريكا ديب ترب فريات بزحد دول تقرروا لليت وسوق جمارك ديب الدنيا مسكوبة تجارة مشاكل ودتك مهلا سمقدرت لمجالنا حبرون إدارة رئيس دونالد ترامب ديب بحل في أمعيلات ديب ترب فريات سسا دولة من عصر أسك عصر كنا نطلت 500 تلبات صح وسوق جمارك كمسال وديت ديب لتأمر لمصدار ديب الدنيا تجارة إدات ودك كمسال الليت لتهدق هلا وسوق جمارك لغا بأتن أمفار اتحاد أوروبا، تشاينا، روسيا وبريطانيا لبتن دول بليس كمسال لهي بأتو شارحة سبت هلا مشاكلو قلزيت كمسال قدر لتهدق هلا بزحة دول أمريكا وسوق جمارك كمسال مشاقي أجندة سياسة تدنافع بو كمسال الليت لا تعاقبة دي بهلا جمارك بزوح منع اقتصاد بين لبتو متاكل تجارة من أقد أسباب الدنياي هقوغي اقتصاد قاب كمسال هلا لتشرح ديب نيجيريا ولاية كادونا من كمسلتوم ليت أمرو سلحان مال 17 جولاي بودو هجوم من الوحدو 3 دحان كمسل قتلو عمتات أخبار شرحيم بهجوم زياد سسا كمسل جارحو وعصروتات أبيات كمسل ندا سب مز أمن نيجيريا حبرو

Lepas kefal, tengkar kebelat Japan, yom selasaman Julai, sabuk notat hatta rektor rada yang mendir kemsal sadafa, menabakat lat kardama kabar at amaram. Aba di be madinat wa jazirat kamamu, lagaba alas, tiba madinat wa jazirat kamamatu, wa dawara li jariat bukot abiat min luhdo, himsa kemsal jarha, hai addahan madaniyat Japan di bisharhu, aba watka abiat la دفنوا صبت له لكسار إنسانية قلت زيد كم سالك عبدر تنبهو كهلو بل اللي إبا ندى لسبب ندى لسبب قطر عداي مدر دي بمال وبنية تحتية دمار كم سال جريت لتشار حلا اللي كنا دي بنتو حكومة جابان لار عداي مدر سونامي لسبب كم سالك عبدر انتحبرت لسكان لمدينة ودوارة دوليام قلت نحو أتأمرتم حقولا أوليت بقوت لجريت أرعداي بعد لدمار كم سال وساكاهية أمرام ات جزيرة ومدينة كوماماتو بقوات أرعداي مدر لسلفة كمثال يكون تقارير دي بالحبر دي بسنة كل ألف عصر سس دي بمدينة دي بمدينة البصادة فتبقوات زياد ثلاث حمسة نفر كمثال موتو وألف وحاء سمان متهي كمثال جارحو لتأمر حيث متقبلتنا لقليوم دوليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار أبدقمان اتس بذاليت كرن قل زياد 4 متمواطن عملية كرحات عن قباتم

مهرجان ارتنين سكان اسكندنافيا دي بيوم 23 جولاي في مدينة ستوكهولم تمام. محبلو والد انسات فرع اقليم قبلت قلم فارو سدايت قفن هب ودام. أمريكا دي بتلب فريات بزح الدول قرول اللي يتوسق جمارك مشاكل وادك مهلات شارحام. دي بنيجيريا ولاية كادونا من الوحدو ثلاثة سبدحان كمسل قتلو عيماتات أخبار شارحام. ودي بآخر قبل جابان يوم 28 جولاي سبع نقطة حتى ريكتر على دايم دركم سلسة هدفة من نباكات تحبرام. عيسام متقبلتنا متابعتكم دي محمد لقل يوم الدول يوم لعلنا أخبار كبت عدو خارج جيب لكام هلا بتحمل.

0: ساعات وقته من ساعات يعني هذا لا كان شغل على فكان شغل كله مدرسته مدرسين من قبل ما تسوق فهموك وتا طلب قام توقف بالك ونوسك طلع كان ما كان كان من قبل ما هنا تقدر لو فهموك ثنا هيتنا دراسه هنا ديو كان من قبل نوس نوسك من قال شغل سبت على بك تبيت مدرسه امسي اخبار حاجه كان جت على الجنه اللي قلتها ديو تراقب بالك انت اللي وديك كان من قبل ما صنعتي ديو مثل امسي راجع غلط قلت لي حفظ اللي تنده لك قال دراسه لي طلعت اقل ما قلت لك كل شغل انا ذلك وانت تعرف هذا قال لي تمام اللي تقول وقلت واصل يعني وقال انا اكترنا بعد
1: متعم متعم يقدس يوم كلها ناس ان عن الحرية تردونا ننح الناس نرادة انا نفعون تدحان دخانا ما اهل درلون كلها ناس سبوئنا نرادة اسمع مهارنا ونقوم تقدس الناس ولا انا
2: تقدس نتومو بقت تتبين لعلي كاكلو كاكلو تيبو تهدرنا ديسيبلين لازم هركا على كلاس زلوم ديسيبلين كنغرك هاي كلمه بتعمي بتعمل ديسيبلين زلوم سواتي ماتيوم كاملك جي انس كم زوف لك عطنحنيش تيمش من اسوم دي اتوم يمزم لها هما كرمكا ممهر قليلهم ممهر اتوم كم زسك غبور هم يمزم لها هجي تي ديسيبلين كاكلو تبو قال عينت تقدس نتومك تقدس نتوم اتمرتي لخفلطو زلوم دليل بتعامها نسخه من زياده نخصعر لهم يدرخه كما قلت
3: يي نمحك هذا حناها اوكستازين يعني اني يعني اسبسنا تما يهو افسنا سويتين ثاني تم توبكو يكون حصوته هي وبدع سحد له ما شاء الله فلا له ثاني تم يعني بدع سياكه جيس ونم سي لهني هم برتو لهني هنا اسيك سلام فنت بسين يعني هيان يعني بدع س لين فدنت هاي له اسي لهني ميكات هذا اسيك نمت لتابسنا رغبه هنيكي يعني برسم مدودا مثبتها او حكل ثاني تن برسين تحدل بلكاتككي تس تس يعني فل له هنا لا جيس حدل يعني سنك المتبشيه حدل فل لونه قدمت تصدر حين اشكره ان شاء الله.

إن شاء الله الأفضل طابت أوقاتكم، من الفضائل الإريتريين أحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البداية نستهل بأهم وأبرز العناوين. خضوع أكثر من 400 مواطن لعمليات جراحة العيون في مستشفى كرم. دعم جهود تربية النحل في دبرو. اختتام مهرجان الإريتريين لدى الدول الإسكندنافية. مقتل 30 شخصاً وإصابة آخرين في هجوم مسلح بنيجيريا. روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي. شي جين بينغ يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أجرت مجموعة البصر لأطباء العيون بالتعاون مع مهنيين إريتريين عمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء لأكثر من 400 مواطن في مستشفى كرم في الفترة من 20 وحتى 26 من يوليو. وقال السيد ألم زكرياس مسؤول البرنامج الوطني للوقاية من العمى ومكافحته بوزارة الصحة أنه خلال الحملة التي استمرت أسبوعا خضع 406 مواطنا من بين 3000 مواطن أجروا فحوصات في العين لعمليات جراحية، كما تم توزيع نظارات على بعضهم. وقال أن العملية جزء من الجهود الوطنية للوقاية من العمى، مضيفا أن هذه العمليات الجراحية التي تجرى بالتعاون مع فريق أطباء البصر تعد جزءا من ذلك، وأشار إلى أن أمراض العيون بشكل عام ولا سيما اعتام عدسة العين والمياه البيضاء والتراكوما والتهاب الملتحمة يمكن علاجها بسهولة بالأدوية، لكنها قد تؤدي إلى العمى إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب. حثنا المواطنين الذين يعانون من مشاكل في العين على طلب الرعاية الطبية ودعهم ان خضعوا لعمليات جراحية للالتزام السليم بنصائح الأطباء واستخدام الأدوية التي وصفوها لهم. وصرح الدكتور يافيت هايلي ميكائيل المدير الطبي لمستشفى كرن الإقليمي المرجعية بأن العمليات أجريت بالتعاون مع فريق أطباء البصر، شاكرا فريق أطباء العيون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا للأنشطة التي يجرى تنفيذها في المستشفى. هذا وتجري مجموعة البصر لأطباء العيون الفحوصات والتشخيصات والعمليات الجراحية في جميع أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهذه هي المرة 15 التي تقدم فيها خدمات طبية في إقليم عنسبة هذا العام. قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة بالإقليم الجنوبي دعما لتشجيع عضواته في مديرية دبروة على الانخراط في مشروع تربية النحل وتنظيمهن في جمعية تعاونية لضمان استقرارهن الاقتصادي. وتمثل الدعم في 20 خلية نحل حديثة وعشرة خلايا تقليدية خلال حفل تسليم أقيم في 26 من يوليو، وذلك بعد إتمامهن دورة تدريبية استمرت لأكثر من عام شملت مهارات تربية النحل وصناعة الخلايا والرعاية واستخراج العسل. وقد دعت مسؤولة فرع الاتحاد بالإقليم السيدة سنايت أفورقي العضوات إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الإنتاجية، بينما أكد المدير التنفيذي لمديرية دبروة سيد تخن مريم جبريسوس على الميزات الطبيعية الملائمة للمنطقة وتعهد بتقديم كافة أشكال الدعم الإداري لإنجاح هذا المشروع. اختتمت يوم الأحد 26 من يوليو في العاصمة السويدية ستوكهولم فعاليات مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية في دورته 28، والذي أقيم على مدى 4 أيام تحت شعار صمودنا ضماننا. وشهد المهرجان الذي شارك فيه جمع قفير من أبناء الجالية القادمين من مختلف الدول الإسكندنافية والأوروبية برنامجا حافلا شمل محاضرات مهنية ومعارض فنية وعروضا ثنائية وثقافية أحيتها فرقة فنية ذهبت من إريتريا. وفي حفل الختام الذي حضره مواطنون وضيوف مدعوون من جميع أنحاء الدول الإسكندنافية ودول أوروبية أخرى، أعرب سكرتيرة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيدة تجريدا برهي عن شكرها لمشاركة الإريتريين والالتزام الكبير من جانب جميع الجهات لإنجاح المهرجان. وقدم سفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير

غير الداعم لدى السويد السيد فزاع سيون بيدروس قدم سيمينارا للإريتريين تناول الأوضاع الراهنة والبرامج الحكومية. كما تم تقديم توضيحات قنصلية قدمها مسؤول الشؤون القنصلية السيد يماني جبركيدان. واختتمت الفعاليات بتقديم شهادات شكر وتقدير لكل المؤسسات والمجتمعات المحلية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني. هذا وقد شهد مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية مشاركة بارزة لفرقة ثقافية ذهبت من إريتريا. ينفذ المشاركون في حملة الطلاب التنموية برامج واسعة النطاق لحفظ المياه وصيانة التربة في مديرية عبد القيح. ويعمل الطلاب البالغ عددهم 700 طالب 6 أيام في الأسبوع في جبل الجفا ووادي جيدا في إنشاء القنوات الحوضية حسب ما صرح به الأستاذ بيانيت أسفاي مسؤول التعليم بمديرية عبد القيح. وقال المهندس دافيد كفلوم خبير الحفاظ على المياه وصيانة التربة أنهم قاموا بإنشاء حوالي 54 ألف متر من القنوات الحوضية منذ 6 يوليو وسيواصلون العمل في إعداد الحفر والتشجير. من جانبه أشاد الأستاذ محر الناف الساهي بروح العمل العالية وأخلاقيات الطلاب. وزع مبلغ 400 ألف نقفة تبرع بها عمال ورجال أعمال على 80 أسرة من أسر الشهداء ينتمون إلى 12 دار الضاحية بمديرية هيكوتا. وقال مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد تسفو تخلاي أن المساعدات تبرع بها موظف الحكومة وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى فاعلي خير آخرين، وتم توزيعها بواقع 5000 نقفة على كل أسرة من أسر الشهداء. وصرح السيد شيخ الدين صالح مدير مديرية هيكوتا بأن سكان هيكوتا يقدمون المساعدة لأسر الشهداء في أعمال إزالة الأعشاب الضارة والحصاد وإصلاح المنازل، وشكر أولئك الذين قدموا المساهمات المالية. وفي غضون ذلك قام أعضاء من قوات الدفاع وهيئة القابات والحياة البرية والشرطة وموظفي الحكومة والاتحادات الوطنية بزيارة مصانع فانوتوم ومصنع الزيوت ومؤسسة أعمال الحديد في مديرية هيكوتا. وخلال الجولة قدم كل من المدير التنفيذي للمؤسسات المقدم تكئي ولدو ومدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح شرحا موجزا للشباب. بشكل على فضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ومعنا على الصعيد العالمي، قال سكان إحدى القرى في ولاية كادونا شمال غربي نيجيريا أن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون القرية. وقال مسؤول القرية أن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأحرقوا المنازل، وأشار إلى أن 8 أطفال من بين القتلى وأن 4 أشخاص أصيبوا. وتشكل أعمال العنف التي ترتكبها عصابات مسلحة وجماعات إجرامية أخرى تحديا أمنيا كبيرا في أجزاء من شمال غربي ووسط شمال نيجيريا، حيث تتعرض مجتمعات محلية بشكل متكرر لهجمات تتسبب في سقوط قتلى. وتعاني المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد من تمرد شنه مسلحون من جماعة بوكو حرام المتشددة ومن تنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا. هذا ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا. استدعت وزارة الخارجية الرومانية السفير الروسي في بوخارست فلاديمير ليبيايف للاحتجاج على الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الروماني من قبل طائرة روسية بدون طيارة وللإعلان عن طرد موظف في السفارة. وأشار السفير الروسي أن أي محاولة من جانب قوات الدفاع الجوي الرومانية لتنفيذ عمليات عبر الحدود ستعني تورط رومانيا المباشر في العمليات القتالية على الأراضي الأوكرانية. كما أكد الجانب الروسي أنه لن يتجاهل طرد رومانيا لموظف في السفارة الروسية دون مبرر. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها استدعت السفير الروسي فلاديمير ليبيايف على خلفية الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الروماني بين 24 و 26 يوليو، عندما أسقطت القوات الرومانية 3 طائرات مسيرة دخلت أراضيها دون إذن. كما تلقى الممثل الدبلوماسي الروسي مذكرة دبلوماسية تطالب أحد الدبلوماسيين الروس بمغادرة رومانيا في غضون 5 أيام. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات مع نظيره السلوفاكي الزائر بيتر بيليغريني في بكين. وأقام الرئيس الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين مراسم استقبال رسمية حافلة للرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الصين، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة استعرضا خلالها آفاق تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك ودور سلوفاكيا في دعم العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. في الخبر الأخير، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا خلال إلقاء فرنسا كلمة، واتهمت حليفتها التقليدية بالقيام بمزايدات زائفة ردا على تصريحات شبهت فيها باريس الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا ودول أخرى فيما يتعلق بالتصويت على قضايا حقوق الإنسان. وجاءت هذه الخطوة بعد تبادل العضوين الدائمين في مجلس الأمن الانتقادات في مطلع الأسبوع، والتي وجهت فيها فرنسا سهام النقد للولايات المتحدة لانضمامها إلى روسيا وكوريا الشمالية وسبع دول أخرى في التصويت ضد اقتراح بتمديد ولاية فولكر تورك ليكون مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لأربع سنوات أخرى. وقال دان جاريا الممثل المناوب للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال الجلسة أن الوفد الأمريكي قادر في أثناء إلقاء كلمة فرنسا وسيواصل القيام بذلك حتى يتخلوا عن خطابهم المتعالي الذي يفتقر للاحترام. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خضوع أكثر من 400 مواطن لعمليات جراحة العيون في مستشفى كرم. دعم جهود تربية النحل في دبرة. اختتام مهرجان الإريتريين لدى الدول الإسكندنافية. مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين في هجوم مسلح بنيجيريا. روسيا ترد على رومانيا بعد اتهامات بانتهاك مجالها الجوي. الرئيس الصيني يجري محادثات مع الرئيس السلوفاكي في بكين. إن شاء الله بفضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: سلام كميت علو زي خوركم تعزب تعلو تاوي زينا سبورتون هو زينا زور والكمي كال حرقوم
1: انگلیزای تو کلوب لیدز یونایتد نتی اب کلوب حقوق کم جیل از نگرول انگلیزا و حالا ولودات منچستر سیتی زوخانه جیمز ترافورد نم فرامو تقریبا تن زلای نگرالو لیدز مزی و دیر سان سرسان عمت سعوت از وس حتو سمع قات زیل کاتا کلوب زوف نزول حاوریتا کم زن تروگن مس کلوبو سیتی آتن او سمع تبتع کم زلون بربع میلیون پوند نم سگارو اون تقریبا تن زلای نگل تالو جيمس اب سيتي فسن حزه العل انها لوي زياده انا متصوات عدد نكركن على غير غانتا انجلز دوما كان قدام امريكا سلطاني توماس توخل نتخون بمدلايو كابتا اوهول نايت صوتا غزي زيابتو كلوب سيتي كفانو زدل زلو ابا كادام سيتي زعابين كلبات بولتون واندررسن اغريتن ستينلن بلا احد حل متصوات

0: المربطات شامبيون سيري آ نايز حلف عام في سبورت صغنط في طالت كلب انتر ميلان انجليزاوت وخلخال مانشستر سيتي جورج سونس للمفرام تقريبا كمزلا كابيت على سوف نزل حبريتا رديوم بمسارات مربب حبريتا بي بي سي انتر ميلان زياب كرنكي كا مانشستر سيتي تفاني زول انجليزاوي بنفع مسرح مستقال كترخ بو بمخانا كتكس بو موخانا يجنقر ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك مليون باوند هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون أبا أقرأ ودو داتون ستونز تسعة سنة سنجيزي مالي هقرأ دانتا إنجليز ودو زيت تسلف غينو أبزيك أني حد سامون زيت تزازم ودو دروانج علون إنجليز سارساي درجة حزان خزازم مريح تراكاب زيت تساوتو تقلاخل تي حد منبارو ناي كروات زوكروي إنتر ميلان زمو كور تقلاخل يام مسارع بمسنبار نزمي تسعام تسبورت نغت دلا دليا اتزارا رجلا زاكيدو زفونو زلو حارتا كم زنجرو زاك لب مزين ليزاوي أبافنا وسمع بصحة كمزلان ونقل تعمت فعلنا سرع الدل قريبات اللي كمزلان بي بي سي كميلانو نزنا تزل حريتا مركز بمقبار أرجع
1: زو خبركم تعزب تعري تازينا سبورت سازي في تسمسلم كتالكم عزيز مسكن مس ترفو مرباتي ارتي فحركم بوغنكم سلام

محدرة جحاف كاب هاجرنا بهاجر بمنطر درجة معبالة زتفلاليو رقحتاتن زتفلاليو بدرجة علاماتات جن جحاف بعينتو فلاليخة مأكب أب داقمة تتقامنت مأتو أب داقمة مسرح مأتو زبلو عبيتي أمرات زحقفة نايدحنت أكوابن دعنان مسرحيو

بدرجة علم أبزلو كوننت حدا بليون تون كبدز بتصح جحافات بونو بقو كم زكاتل حدا ربعي بقبو كم زي إكبو إتم كالقوت ربعي بزي قبو مسرح أعنو أليا كم زحلفو تبت أباتي ردو مسرح محدرة جحاف مقتال جحاف كم نيمود أتا أمارات يزو سد اتمنتاي بقربة أبو تافت أما كجمتو زيك إلو حدكتات أكبابي سلزة سعب داقمة تتقامنتن داقمة مسرحن جحافات معزاز متن أبقودة قدي زدفنو جحافات مقدال كاب جحافات تعات نيموطا مسرح بزدة تنعى أقباب متقوار قلخة بسرح اللوم قزأتي أمرات يوم محدرة جحاف جحاف كم تقع ناب تغمي بمعل أبقت على مسرح ناي عبيتن معبالن زيت انبرلو كنت ناي محلفو بايتا متتح زيت النبيو

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. اختتام مهرجان الإريتريين لدى الدول الإسكندنافية. نقاش حول تطوير المرافق الصحية في حمل مالو. دعوة للالتزام بقواعد المرور لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب سيان بنزل سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من ميلي. إلى التفاصيل، اختتمت يوم الأحد 26 يوليو في العاصمة السويدية ستوكهولم فعاليات مهرجان الإريتريين المقيمين في الدول الإسكندنافية في دورته 28 والذي أقيم على مدى 4 أيام تحت شعار صمودنا ضماننا. وشهد المهرجان الذي شارك فيه جميع غفير من أبناء الجالية القادمين من مختلف الدول الإسكندنافية والأوروبية برنامجا حافلا شملا محاضرات مهنية ومعارض فنية وعروض ثقافية وفنية حيتها فرقة فنية ذهبت من إريتريا. وفي حفل الختام الذي حضره مواطنون ومضيفون وضيوف مدعوون من جميع أنحاء الدول الإسكندنافية والدول الأوروبية أخرى، أعربت سكرتيرة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات السيدة سقرادة برهي عن شكرها عن مشاركة الإريتريين والالتزام الكبير من جانب جميع الجهات لإنجاح المهرجان. وقدم السفير إريتريا لدى إيطاليا والسفير غير الدائم لدى السويد السيد فيستاسيان بيتروس سيمينارا للإريتريين تناول الأوضاع الراهنة والبرامج الحكومية. كما تم تقديم توضيحات قنصلية قدمها مسؤول الشؤون القنصلية السيد يمان قبركيدان. لتختتم فعاليات تقديم شهادات شكر وتقدير لكل المؤسسات والمجتمعات المحلية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الوطني. وشهد المهرجان الإريتري الإسكندنافية 28 مشاركة بارزة لفرقة ثقافية ذهبت من إريتريا. عقد اجتماع في مديرية حمل مالو لضمان تنفيذ المؤسسات الصحية لبرنامج بفعالية وفق خطة عمل محكمة. ففي الاجتماع الذي عقد في 25 يوليو ذكر الممرض إلياس يمانية مسؤول المؤسسات الصحية في المديرية المواطنين بضرورة تعزيز دورهم ومساهمتهم إذا أنهم يكملان لبعضهم. وأشار إلى أن بناء مبنى جديد من 3 غرف في مركز قزقزة الصحي وتجديد مبنى مركز حمل مالو الصحي من بين الأنشطة التي شارك فيها المواطنين بأموالهم وجهودهم. وفي المناسبة تم توضيح أنه بفضل زيادة الوعي والمعرفة انخفضت حالات الإصابة بمرض السل إلى أقل من 2 لكل 1000 نسمة، وانخفض معدل اكتشاف السل بنحو 26%، وبلغت نسبة الولادة في المرافق الصحية 89%. وفي الختام دعا المشاركون إلى زيادة عدد الموظفين وتوفير الأدوية في مركز قزقزة الصحي وتعزيز دور الإداريين والشركاء للحد من حالات الوضع في المنازل وبناء أسوار للمرافق الصحية التي تفتقر لذلك بالإضافة إلى توفير الطاقة لها. وقال مسؤول فرع وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور هينوك صهيه أن برامج التدريب للأطباء الحفاظ سيتم تنفيذها بحلول العام 2030 في إطار جهود لتوسيع نطاق الخدمات الصحية. ناشدت شرطة المرور بالإقليم الأوسط مستخدمي الطرق للالتزام بقوانين المرور وتوجيهات هيئة النقل البري لتجنب حوادث السيارات وعواقبها. جاء ذلك خلال إحاطة من قدمها قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط الرائد هابتاي قبرول لوكالة الأنباء الإريترية حول عدد المخالفات والحوادث المسجلة في النصف الأول من العام. وأوضح أنه من خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام تم تحرير 41,463 مخالفة مرورية وفرض غرامات تجاوزت 7.5 مليون نفا. وفيما يتعلق بالحوادث وعواقبها قال أن 28 شخصا لقوا حتفهم وصيبة، 356 آخرون بإصابات طفيفة وخطيرة، وبلغت الخسائر المادية حوالي 10 ملايين نفا في 1327 حادثا مروريا. وأشار رايد هابتاي لأن الأسباب الرئيسية لحوادث المرور تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بمسافة الأمن وعدم

التمثال الامتثال لإشارات المرور. ينفذ المشاركون في حملة طلاب التنموية برامج واسعة النطاق لحفظ المياه والتربة في مديرية عد قيح، ويعمل طلاب البالغ عددهم 700 طالب وطالبة 6 أيام في الأسبوع في جبل جافا ودقيلة، وفي إنشاء القنوات الحوضية حسب ما صرح به الأستاذ بينات سفاي مسؤول التعليم في مديرية عد قيح. وقال المهندس داويد كفلوم خبير الحفاظ على المياه والتربة أنهم قاموا بإنشاء حوالي 54,000 متر من القنوات الحوضية منذ 6 يوليو، وسيواصلون العمل في إعداد الحفر والتشجير. من جانبها شهد الأستاذ محارة نفسية ببرامج العمل العالي وأخلاقيات الطلاب. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلوج مساعدات عينية ل30 امرأة من المحتاجات تم تحديدهم من قبل الإدارات المحلية. وذكر مسؤول المكتب سيد أسفو ألم يهنس أن المساعدات المقدمة للنساء ذوي الدخل المحدود والأسر التي تعيلها النساء شملت أدوية منزلية بقيمة 10,000 نقفة ل5 نساء وماشية وبضائع بقيمة 10,000 ل25 امرأة. وحث السيد جبر ميكيل من جستاب مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في إدارة مديرية كلوج الأسرة على تحسين سبل عيشها بالاستفادة من هذا الدعم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. حذر المندوب الروسي الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في جنيف غاندي غيتلوف من أن السياسات النووية التي تنتهجها بعض الدول الأوروبية لا تعزز أمن القارة بل ترفع من خطر اندلاع مواجهات مباشرة بين القوى النووية. وقال غيتلوف في تصريح لوكالة سبوتنيك إن الخطط التي أعلنتها فرنسا وبريطانيا لتعزيز قدراتهم النووية واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أمريكية إلى جانب التعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، فضلاً عن الخطط الصادر من برلين شأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، تمثل تطورات تثير قلقاً بالغاً. وأضاف غيتلوف أن هذه السياسات تلحق ضرراً بالغاً بنظام عدم الانتشار النووي، معتبراً أنه من السذاجة الاعتقاد بأن مثل هذه الإجراءات قادرة على تعزيز أمن تلك الدول. جددت كوريا الشمالية تمسكها ببرنامجها النووي مؤكدة أنها ستواصل تحديد قدراتها في هذا المجال دون لحظة توقف واحدة، في رد صريح على دعوة وزراء خارجية رابطة الدول جنوب شرق آسيا آسيان لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه جزيرة الكورية. وجاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم جون أون شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، التي انتقدت الدعوة باعتبارها تصهر العداء تجاه الدولة النووية مسؤولة. وهذه ليست المرة الأولى التي تدلي فيها كيم بتصريحات مماثلة، فقد وصفت في يونيو الماضي وضع كوريا الشمالية كدولة تملك أسلحة نووية بأنها لا رجعة فيها مطلقا، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات ضدها. استدعت برازيليا سفيرها لدى بونس آيرس للتشاور بشأن التصريحات المسيئة التي أدلى بها الرئيس خافير ميلي من ساو باولو بحق نظيره البرازيلي اليساري ليلو دي سيلفا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية. وعلى الخلفية التصريحات التي أدلها ميلي، قرر وزير الخارجية البرازيلي ماريو فيرا استدعاء السفير لدى بونس آيرس. وخلال الفعالية حذر ميلي وبجانبه حليفه بولسونارو من قطر الأولى في إطار تحذيره من العواقب في حال فوز في الاستحقاق الرئاسي المقرر في أكتوبر، ودعا البرازيل إلى التحرر من تبعيتها لليسار. وفي خضم التوتر الدبلوماسي بين بلاده والبرازيل، اتهم ميلي الحكومة البرازيلية والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بتمويل حملة مناخضة للأرجنتين، فيما بدا إشارة إلى انتقادات استهدفت البلاد. أعلنت الصين أنها نظمت دورية روتينية قامت بها قواتها البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، متهمة الفلبين بإجراء دوريات مع الدول الأجنبية في الممر المائي المتنازع عليه، مما يقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وصدرت هذه التصريحات من القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
وقال المتحدث باسم القيادة الصينية أن الفلبين حشدت دول أجنبية لتنظيم ما يسمى بدوريات مشتركة، مما أدى إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبية وتقوية

السلام والاستقرار في المنطقة. وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي رغم مطالبات متعارضة من دول في جنوب شرق آسيا، وترفض قرار التحكم الصادر في العام 2016 بإلقاء مطالبتها. عناوين النشرة مرة أخرى. اختتام مهرجان الإيرثريين لدى الدول الإسكندنافية. نقاش حول تطور المرافق الصحية في حمل مالو. دعوة للالتزام بقواعد المرور وتجنب حوادث السيارات وعواقبها. روسيا تحذر من توجهات بعض الدول الأوروبية. كوريا الشمالية ترفض مطالب آسيان بنزع سلاحها النووي. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من ميلي. وصلنا إلى ختام النشرة، وإلى اللقاء.

0: حلف مسانا دولس عبسوي نيو حكي
1: توفينت كم زلو
0: مني توفينت نيو حكي افت ولا ما اتتكو وزن وعلو تمرت وزن وعلو كل جزم مساناي اتفقر خا بجمرتها ولا فحفحت بلا امتي طرنا فناسي سنيتن فقر اند مهار الناسي يسرون بال عبسوي ماتي ولا صمت فلتر
1: نغام.

بالت عينت تعسيت كوينو أكل تياتر بدراما جيركا زدلا خيام الأختي نافذ نمبصح تتقوم ولا عينة سعسيتيو بالت أب فرانس تجميرو المسلسل مية عامات نسمع كم من غير زانتان كم مت حلال في ملقتني تقوم نيرم أب إرثرات مت إنا ما أكلت عشان عصر شديشن أو أولي مسلت المأخر تجميرو أنا جميرو مالتي